0: إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه مؤلف أجندة السلام هو أذربيجان، وحديث آخر تحت عنوان
1: تزداد الأهمية الاستراتيجية للممر الأوسط،
0: وحديث آخر تحت عنوان سياسة الرياضة إحدى الأولويات الرئيسية للدولة.

هنا باكو. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه مؤلف أجندة السلام هو أذربيجان. أيها السادة، تأثر أذربيجان في فترة ما بعد النزاع كمبادر رئيسي لأجندة السلام. تقف وراء هذه السياسة مباشرة الإرادة السياسية لقيادة البلاد. أكد الرئيس الهماليف أكثر من مرة على ضرورة توقيع اتفاق السلام لأجل ضمان الاستقرار في المنطقة، وطرح مبادرات ملموسة في هذا الاتجاه. أصبحت أذربيجان قطباً رئيسياً يقود عملية السلام على خلفية الوقايع الجيوسياسية الجديدة بعد الحرب القرباغية الثانية. نعيش الآن في ظروف يسودها السلام منذ عدة أشهر. نتعلم ما يعنيه العيش في السلام. قد وضعنا الختم السياسي في أرقى مكتب في العالم على النصر الساطع الذي حققته أذربيجان في ساحة المعركة، وهذا بالتأكيد سيكون أحد الأحداث الخالدة في تاريخ استقلالنا وربما في تليعتها. أنا واثق من أن الشعب الأذربيجاني سيعيش في سلام بعد هذا. تعتمد أجندة السلام التي تقدمها أذربيجان على المبادئ الملموسة التي تشمل الاعتراف المتبادل بوحدة الأراضي وترسيم وتخطيط الحدود واستئناف شبكات المواصلات وإقامة التعاون المتبادل. تعتبر باكو الرسمية أن هذه المبادئ قد تساهم في بناء البيئة الأمنية الجديدة في المنطقة. تجري أذربيجان اليوم مع أرمينيا مناقشات حول التعاون في مختلف المجالات. إن المشاريع التي تتقدم بها أذربيجان والتي تقضي بفتح خطوط النقل وإقامة التعاون لا تشمل فقط التكامل السياسي بل التكامل الاقتصادي أيضا، ما يهدف تحويل منطقة القفقاز الجنوبي في ساحة للصراعات إلى مكان للتعاون. لنستمع إلى تصريحات النائب الأذربيجاني رضوان نبييف حول هذا الموضوع. مؤلف أجندة السلام هو رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليف. لا تقتصر وجهات النظر الاستراتيجية للرئيس إلهام عليف بشأن أجندة السلام على القضية الأرمنية الأذربيجانية وملف القفقاز الجنوبي، بل تشمل المكان الجغرافي الواسع الذي يتجاوز حدود القفقاز الجنوبي. نعم، إن السلام الذي

يسود المنطقة ليس فقط موضوعا للنقاش بل مبادرة ملموسة لنتيجة الإرادة السياسية. تقف وسط هذه المبادرة أذربيجان وعلى وجه تحديد أجندة السلام التي يرسمها الرئيس إلهام أليف. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثاً عنوانه مؤلف أجندة السلام هو أذربيجان.

هنا باكو أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثاً عنوانه سياسة الرياضة إحدى الأولويات الرئيسية للدولة. تألقت أذربيجان من جديد على الساحة الدولية كدولة رياضية قوية بفضل السياسة الممنهجة للدولة. تتزايد نجاحات أذربيجان في مجال الرياضة من عام لآخر. تشكل بيئة الاستقرار والأمن والتطور أساس هذه النجاحات. امتداداً لهذه السياسة، حقق مصارعو أذربيجان نجاحاً تاريخياً في بطولة أوروبا المقامة في العاصمة الألبانية تيرانا. أثبت هذا النجاح الذي يعتبر أفضل نتيجة في 17 عاماً الأخيرة تطور المصارعة في بلادنا باستمرار، أكد الرئيس الهمالي في كلمة ألقاها في 30 من أبريل أثناء استقباله الفائزين بالميداليات في فئات رومانية وحرة وسيدات على أهمية هذه النجاحات. قال رئيس الدولة إن هذه النجاحات ليست فقط إنجازات رياضية بل فخرا وطنيا في كل مرة يرفع فيها علمنا في المسابقات الدولية. يشعر الشعب الأذربيجاني بأكمله بالفخر والسعادة، وإن رياضيين يمنحون شعبنا فرحة النصر، وهذا بدوره عامل مهم جدا لتربية الجيل الجديد بالروح الوطنية، وإن الرياضة بشكل عام جزء لا يتجزأ من مجتمعنا، وإن العمليات الإيجابية التي تشهدها الرياضة خاصة في السنوات الأخيرة تساعدنا جميعا بكل تأكيد. تزيد الإنجازات في مجال الرياضة التي تثبت مواصلة سياسة الشباب بنجاح في بلادنا اهتمام الجيل الجديد بالرياضة، ويبدي تأثيرا إيجابيا على تربيتهم بالروح الوطنية. تعتبر الرياضة اليوم من الأولويات الرئيسية لسياسة الدولة. بالرغم من مرور الزمن، إن الرياضة الأذربيجانية لا تزال تشهد إنجازات ضخمة، ما تساهم بشكل ملحوظ في تحقيق التنمية الوطنية والقوة. بهذه المناسبة أدلى المتحدث باسم الاتحاد الوطني للمصارعة سرخان مسالي بحديث إلى الإذاعة الدولية قائلاً: شهدت العاصمة الألبانية تيرانا في

بفترة بين العشرين والسادس والعشرين من أبريل بطولة أوروبا للمصارعة. شارك فيها الوفد الأذربيجاني بخمسة وعشرين رياضياً، حيث فاز 13 منهم بالميداليات، بينها 5 ذهبيات وفضيتان و6 برونزيات. حلت أذربيجان الثانية بعد أوكرانيا من حيث عدد الميداليات. توج المنتخب الأذربيجاني بلقب بطل أوروبا في الفئتين، وبذلك كررنا نتائج العام السابق. عموماً نعيش نفس الحال للمرة الثالثة على التوالي. استقبل فخامة الرئيس قبل 4 سنوات رياضيين الفائزين بالميداليات، كما كانت الحال في هذا العام. نحن كالاتحاد الوطني للمصارعة نعبر عن شكرنا لفخامة الرئيس على استقبالنا بالرغم من جدول أعماله المكثف. ليس لدي أي شك أن هذا اللقاء لن يقيب عن ذاكرة الرياضيين الذين حضروه. هذه فرصة كبيرة لتشجيعهم، لأن الرياضيين عادة يكونون بعد مثل هذه اللقاءات أشد حرصا لتحسين نتائجهم. يثبت هذا اللقاء أيضا أن قيادة البلاد تتابع عن كثب أداء الرياضيين. كان استقبالنا من قبل الرئيس فرحة إضافية، ويجعلنا نشعر بأننا حققنا فوزا جديدا. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى حديث عنوانه سياسة الرياضة، إحدى الأولويات الرئيسية للدولة. أذربيجان القوية، وقاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثا عنوانه: تزداد الأهمية الاستراتيجية للممر الأوسط. ازدادت أهمية الممر الأوسط التي تعتبر مسار النقل الدولي عبر بحر غزوين في السنوات الأخيرة، يجعله المرور الآمن والأسعار المعتدلة أكثر جذابا. ينطلق هذا المسار الذي يربط آسيا بأوروبا من الحدود الصينية، ويمتد حتى أوروبا مرورا ببلدان آسيا.

روسيا المركزية وأذربيجان وجورجيا وتركيا. ويضم الممر الأوسط اليوم أيضاً البلدان ذات المصالح المشتركة، وفي الوقت نفسه يساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين أذربيجان وبلدان

على أن الممر الأوسط مشروع استراتيجي يربط الجغرافيا الأوسع قائلا: إن هذا الممر الطريق الأكثر اختصارا وآمنا الذي يربط أوروبا بآسيا ويمكن من إيصال البضائع من آسيا إلى أوروبا وبالاتجاه المعاكس. إن وقوع أذربيجان على تقاطع القارتين يسمح لنا بلعب دور هام في مسألة الاتصالات، ويمكننا القول اليوم بالفخر والاعتزاز بأنه بفضل الجهود المكثفة وطويلة الأمد تحقق المشروع الضخم مثل الممر الأوسط الذي يربط آسيا بأوروبا. إلى جانب إمكانياتها الاقتصادية، ساهم الأمن والاستقرار السياسي في أذربيجان في دخول الممر الأوسط حيز الاستفادة بالكامل. وتعتبر أذربيجان من البلدان الرئيسية التي تسعى لتطور الممر الأوسط، ولعب الموقف الاستراتيجي لأذربيجان دورا هاما في تطوير هذا المسار، حيث نفذت أعمال ضرورية بهذا الشأن، وتم توظيف الاستثمارات الهائلة لتطوير ميناء ألات وشبكة السكة الحديدية، واتخذت خطوات هامة في مجال الرقمنة. وبنتيجة الأعمال المنفذة يزداد حجم البضائع من سنة لأخرى، وفي السنوات الأخيرة ارتفع حجم البضائع المنقولة عبر أذربيجان بنسبة 90%. ومن المتوقع أن قدرة نقل البضائع ستزداد قبل عام 2030 مقابل تقليص مدة العبور. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا بعنوان: الأهمية الاستراتيجية للممر الأوسط.